يتجدع يكرش شميرة با بالما بفرا شيرتي يمديك ملتتي شات شايت شون وفيو ملتشون وفشان شو بيت إسرائيل باقالا وبزمان قريب فيمبو آمين يهي شمي ربا مبارك.